طيب الحس الجميل نوتنا خيز الألفين نص يا أبو فيش وحدا فينك بسلام تلافني مختتين ونخلتين.